0: قل إنما الآيات عند الله فما يسئركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم أبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: Terima kasih kepada Mak Long kita. Okey. Kita terus untuk pemanggil yang kedua, Ustaz.
2: Yang kedua, sila.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, tu Tony.
3: Ha.
1: Ha, Tony dah sini dah Tony.
3: Dah.
1: Okey, baik baik, silakan Tony.
3: Betul betul ni, bahasa betul dah.
1: Okey, baik, sila sila baik, Tony. Baik,
2: sila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله ما أشركوا وما
1: Macam mana kau slow ni Tok Nik?
2: Ha?
1: Kau slow ni ke mana ni?
2: Makin jauh, makin jauh.
3: Aku tak ingin kita slow.
1: Ah, jangan jauh kan dengan ganggang tu.
3: Walau sya'allahumma asyraku wa ma ja'alnaka alaihim hafiz wa ma anta alaihim biwakil فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك رب كذلك

mattina me la summa i lauro summa i lauro summa i lauro summa i فأقسموا بالله جهد أيمان لئن جاءتهم آية

0: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
1: فيسبوا الله عدوا بغير علم
0: فيسبوا الله عدوا بغير علم

0: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية. الإذن الثاني.
1: ها؟
2: إيه؟ الثاني ده؟
0: الإذن.
1: لئن جاءتهم؟
0: لئن.
1: نبيك عزيزتو.
0: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة
1: كما لم يؤمنوا به أول مرة
0: فإلي أنواني
1: Boleh sini.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه يا الله يا Tuhan kami. Di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wal